0: دي تقول دي أيام هم تقول ما شدي برا خوي ناتونا ما كل نيجدي نشتين هاي واي كم من هوي نيجدي كم ما شدي هيك بقى هينغنا بقى تنجاك أنيجي نكشيت أجي شيء ناتون ما كل نيجدي بوشلاي نيبو هذا نا شدي بوشلاي بقى بوشينا كي تاو كده نار لك بوشينا خوي تريمين شدي يام نديلي تاو بدي تاو دي تاو بدو بو أنتريتيت كيسين كي لاي رغدي شيء ما كي كرولينغ استي إذا شوم هنجن رغدي شيء خوي منون شدي إنفكشن تو يبنينا ما شايي أهوب هذا شايي شرو جندو دا تصلك بكم باو تنهي كو يام شريس وشلك با بوني جندو سمهي جندو نا تصلك بدكي ميجلا غايزي كو شرو غايزي وتم تصلك بسوم ياو دا بدين دتي دكي يمو شايي شس مود كنا منون دي لاي تي دكي هنجل نغا دي كو برين دا غاي يوكسن غي بشو تم انت تي تو ير دي كو ادو هيك تو ثوب جاني مشي كو مشي شو متان جا چادري ني ادو چادري ني ادو تو دري ني ادو دكي كي رغا تم ادو تو شي هاي دي هاي بتا كي تم كي رغا تم نمجن غي بكو ادو اكي بشي شو شي كو مشي شو اكي بشي هما بيتك تا كي رغا دي ادو كي شو مخي تاك تونغا نو لي يكو نايت كاينا بيير اوف ادو كو انا شي دي رغا شو تم خي تاك لي ادو كي شو تم
1: هاي بسينغ سي توك تنا با مايام دا جيكشن با وينا دكتور يوا كلون كاس ان تام بيرا مولو شلا بوينا
0: مشي توك تنا با هارغا دي اكوينا اكان هي مون نا كانبي با كو تانا بي با كيكتان توري هايو كان دا دكتور جين تانا بي با مناك نك بلاي با برايمري هيلث سنتر جين دا سركار جي لاي با لاينغ شانغ جين دا تيجي سب سنتر جين جي لاي دي با hospital jing jing jida doctor hek medical profession jing jing lai jing ji ka tana bi ra ga lai yong ji hek khang ho ba ga treatment ta ho ba si di koi khwai de gi hen na right time right treatment lagi aishu right patient mu oi bi ba si ora ga di koi na hen na shugum ko dong thi ba thol ka da ba me am ji da gi ngak tho o ga hen na pha ba aksha nga mo oi ba da sainu se ti sin na han da na lai ba ya ba am di na ra ga su matam cha na treatment ta ho ra ga di ngak tho pa ngam ga ni lai ngwa ngam ga ni hai ba si ma
1: Sinusitis saya beli nasi, kau ini lama kan beli nara, aduga hereditary, kau ini kau ini pari puri degi lama rakpa makhl gile nara, hai bersih sur doktor degi thambiram.
0: Maya masih am cingda ba, aduga kang masih sukan ba, masih am pasai kusan jago, masih sinusitis saya bersih di. Longdagan bala ina amak tinati ma diko every individual has specific magi magi tongan tongan madi leje ko tawda bu mahik na tholak manina mashi chamna da barin pe khela ma thoga ai chinese scientist na re chinese scientist ai ngon da gi nakand le re mi du da di longner we ba chinese scientist de adu bu mana lo khudorak ba magi hakti khan torak ba da gi hand hygiene technique sing je koi gi phajana tobira ga di chamin thapin na ga dur mi na mana naptin pai ro ga chu khud to phajana sanitize gu ma tobi ba ko da gi koi gi lo khu ba hakti khan ma matam da koi khud na कोंजल लगा कोई खुद मनुंग था खुजन बगुंबा अंदर की कोई की लुमान को मजार का दी टिश्यू पेपर गुंबा लुमान को बेचीन नरगा चाइनीज साइटिस नारे खंगा का दी कोई की इन्फेक्शन गुंबा ताऊ रगा दी हाय गुंबा सिंगे ताऊ रगा दी अमादे अमादा लगना रोय तब तब वो मांगों द इन्फेक्शन दे भी स्टेज से ताऊ रगा दी अमर तो ता वो ना चाइनीज साइटिस ना तब अतो अना अब तो ता मान पूरे चक्की वगी सांसियस मक्ती लाई अतो वो चाइनीज साइटिस मसाम मक्ती अमादे अमादा लगना गंदे aduga question na bana koi genetic ki hai bato mashi thok ta bada na te ko mashi ma tum to genetic che mawa ki mamangi mawai pari puri da gi samthara ka tum to su tum yau ta bada na te si tum khala di tum thing nei mashi mashi shu
1: jam nong ai je doctor aroi boi na doctor koi gi sinusitis lena si ta koi gi homeopathy gi rule se thodang se kyam chaung ne lai bi na lau bi ba ge bato aroi boi na thambi
0: Sinusitis lying the homeopathic role say yamna chao ba thodangama lai habisi ma hygiene ngimaram di hajik largest koi Manipur gi context India gi world gi da oina lai ba doctor gi chang che koi allopathic doctor jing na koi machine yame second largest lai ba doctor jing che koi homeopathic doctor jing ne aduna Manipur da lai ba koi gi population ji ga doctor ji gi ratio ji ang patam tam da koi allopathic doctor jing ju machine yam chaung na ho ba lai di ko even han rim khak le ram ba di ji names degi chuchanpur medical college the shija medical college linkhala ba da haji phogdam ba nipur da doctor gi machine ja dugi mati gam no wali atu bo second largest one le ba doctor gi machine che khoi khong bi te gi doctor na manipur da cham chaung na a chu ba jaga ma lo ra ga le ba